0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان الاثنين في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك الثلاثاء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو ونظراءهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في 7 من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

أو الباكستانية في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط، وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 2/31 آب

والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا. انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان سلجوق برقدار أوغلو ونظراءهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في 7 من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان.

محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط، وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

خمرة الحب سكنينة، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب سكنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها، جدول لما

ثمرة الحب سنينها، أما قلبي تنسيني ثمرة الحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان 2 في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك 3 في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة. كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو ونظراءهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في السابع من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول. وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز

التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان 2 في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك 3 في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة

للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة. كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الانتقال

ونظرائهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في السابع من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول. كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول. وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان 2 في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك 3 في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية.

إياه وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود

قادة الدول الثلاث قد وقعوا في السابع من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق برقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة

يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط، وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على

سفاه وأنت فيه، أجل سفاهة ممن تلوم وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور، بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان الاثنين في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك الثلاثاء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو ونظراءهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في 7 من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية

أطلقت باب التوسع مفتوحاً، معتبراً أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع.

السعودية في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان. وتستضيف إسطنبول الاجتماع الأول للجنة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول. كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول. وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق برقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

مستوى غل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 من آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي

0: إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يبقى

الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد

عبد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل قرغيزستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 31 من آب إلى العاصمة القرغيزية بشكك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار ماناس الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء القرغيزي أدلبك قاسم لايف والسفير التركي لدى بشكك ومسؤولون آخرون. ومن المقرر أن يشارك أردوغان الاثنين في مراسم افتتاح ألعاب البدو العالمية، فيما يشارك الثلاثاء في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا.

انطلاق أول اجتماع للجنة اتفاقية مكة للدفاع المشترك في إسطنبول. انطلق في مدينة إسطنبول الاثنين 31 من آب أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ويضم الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة، كما يناقش المشاركون تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع آليات وخريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتضم الوفود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر ورئيس هيئة الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو ونظراءهم من السعودية وباكستان. وكان قادة الدول الثلاث قد وقعوا في 7 من آب الجاري بمدينة مكة المكرمة اتفاقية الدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان أطلقت عملية إنشاء بنية جديدة للأمن والتعاون في المنطقة. وأكد فيدان أن الاتفاقية أبقت باب التوسع مفتوحا، معتبرا أن التحالف الدفاعي سيسهم في ترسيخ الاستقرار وتراجع حالة عدم اليقين في المنطقة. وفيما يتعلق برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفه فيدان بأنه مرتكب الإبادة الجماعية وعدو مشترك للإنسانية والمجتمع والأمن الدوليين. ودعا فيدان النظام الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله نتنياهو. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي.

السعودية في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين 31 من آب نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة إسطنبول على هامش الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بين تركيا والسعودية وباكستان.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسطنبول. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر الاثنين 31 من آب نظيره الباكستانية خواجة محمد آصف في مدينة إسطنبول. كما التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في مدينة إسطنبول. وجرى اللقاءان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق برقدار أوغلو قبيل الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. محافظ حلب يبحث مع نائب المبعوث الأممي دعم التعافي والاستثمار. بحث محافظ حلب عزام الغريب الأحد 30 من آب مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني في مبنى المحافظة دعم التعافي والاستقرار وبناء السلام وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار. وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات المصرفية والتحويلات المالية في ظل المتغيرات المرتبطة برفع العقوبات، إضافة إلى العدالة الانتقالية والتماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية. وأكد الغريب أهمية أن ينسجم التعاون الدولي مع أولويات الحكومة والمؤسسات المحلية، وأن ينتقل الدعم تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي والاستقرار والتنمية. من جانبه أكد كوردوني أهمية نقل التطورات السورية إلى مجلس الأمن عبر الإحاطات الدورية، واستعداد مكتب المبعوث الأممي للمساهمة في دعم بناء السلام وجذب الاستثمارات. وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف استفادة أكثر من 20,000 طفل وطفلة من العائدين في حلب وإدلب من برنامج للدعم التعليمي الصيفي لتعزيز مهارات القراءة والكتابة ومساعدتهم على الاندماج في التعليم النظامي.

0: مستوى غل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين 31 آب في تلة الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي. وأفادت مصادر ميدانية بأن دورية تتألف من دبابتين عسكريتين، ولم تسجل إصابات أو حالات اعتقال جراء التوغل. ويأتي ذلك بعد توغل قوات الاحتلال أمس بثلاث آليات عسكرية داخل قرية العجرف بريف القنيطرة الأوسط، وإقامة حاجز مؤقت لتفتيش المارة. ودعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها للأراضي السورية، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال فورا وكاملا والعودة إلى خط فض الاشتباك. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

الرعاية هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بيشكيك أرينا بالعاصمة القرغيزية بيشكيك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بيشكيك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يدعم الاستقرار

الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين.

تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات، كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب.

وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا، وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونياً.

إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي، واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد، فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون.

توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة الحادية عشرة مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات

0: عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما. والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. موسيقى.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بشكك أرينا بالعاصمة القرغيزية بشكك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بشكك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات، كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل

يتحملن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات. ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي. واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 5.

0: عشر مشاه، وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام.

السلام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بشكك أرينا بالعاصمة القرغيزية بشكك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حيى الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بشكك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات. كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية، خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن

بذلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات. ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن

0: بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي. واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع.

حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى، من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان

طعاما أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز، اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي، ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجاً عن المذاق اللذيذ للطعام، أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها، فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي ولد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذي معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن،
فقد تنشط

مغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجلذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بيشكيك أرينا بالعاصمة القرغيزية بيشكيك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بيشكيك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

Aún. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات، كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن
بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن.

0: الأساسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي، على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي. واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد، فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

Ada. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلاتاسراي يهزم غوستبه ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاتاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي غوستبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوستبه عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاتاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوستبه في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاتاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوستبه عند نقطة واحدة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنرباجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسونسبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونياسبور وريزاسبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانياسبور بهدفين مقابل هدف.

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة، وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه 3 تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا 4 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية 3 أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 2 دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال 1 دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس 5 أهداف مقابل 2. وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول 2 مقابل 1.

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدورية مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقته المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين.
استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويلي إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بشكك أرينا بالعاصمة القرغيزية بشكك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بشكك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات. كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي.

طبق النظام تدريجيا في المحافظات، وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية.

0: إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي، واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد، فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات، القائد السابق للفرقة 11 مشاة، والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سوريا تبحث مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار.

الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. جاء ذلك خلال لقاء بمدينة إسطنبول شارك فيه 46 ممثلا عن 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية. وتناول اللقاء أهمية دور منظمات المجتمع المدني والتعاون الاستراتيجي في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها، كما استمع المشاركون إلى الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني أثناء تنفيذ أنشطتها في سوريا والمقترحات المتعلقة بحلها.

بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم مع 36 منظمة تركية سبل تعزيز الشراكة.

وفي كلمة له خلال اللقاء أشاد القاسم بوقوف الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تركيا إلى جانب السوريين خلال السنوات الصعبة التي مروا بها، وشدد على أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وأكد القاسم على أن سوريا الجديدة ينبغي أن تحتضن جميع مواطنيها دون إقصاء أو تهميش، وأن تقوم على المساواة والعدالة والكفاءة، وأشار إلى أن التنوع داخل المجتمع السوري يمثل ثروة وطنية وليس نقطة ضعف. ووصف الروابط بين الشعبين السوري والتركي بأنها تتجاوز العلاقات الدبلوماسية لتشمل أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية وإنسانية عميقة. ودعا الدبلوماسي السوري إلى الاستفادة بصورة أكثر تنظيما وتنسيقا واستراتيجية من الخبرات والكوادر والمعرفة الميدانية التي راكمتها المنظمات التركية في الملف السوري. وتطرق القاسم إلى مجالات متعددة للتعاون تشمل المساعدات الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية والشباب والأسرة والمشاريع الثقافية وإعادة إعمار المدن والاندماج الاجتماعي. وأكد أن منظمات المجتمع المدني ليست مجرد جهات تقدم المساعدات، بل هي شريكة استراتيجية في إعادة بناء سوريا. وأبدى القائم بالأعمال السوري استعداد بلاده للمساعدة في تقليص العقبات البيروقراطية والإدارية والقانونية التي تواجه أنشطة منظمات المجتمع المدني في سوريا، وشدد على أن نهضة سوريا ليست مسؤولية الحكومة والدولة وحدهما، بل مسؤولية جميع الأطراف والمجتمع بأكمله. وأوضح أن إعادة البناء لا تقتصر على المباني والطرق والمؤسسات، بل تشمل استعادة الأمل والثقة وبناء مستقبل الشباب وتحقيق أحلام الأطفال. وأعرب القاسم عن أمله في ألا يقتصر التواصل مع منظمات المجتمع المدني على هذا اللقاء، بل أن يتحول إلى مشاورات منتظمة ومشاريع مشتركة وتعاون عملي مستمر. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الدفاع السورية تعلن إنجاز جسر عائم جديد على الفرات بالتعاون مع تركيا.

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الأحد 30 آب انتهاء تركيب جسر حربي عائم جديد على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بالتعاون مع الجيش التركي. وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة شركة إكس أنهت وحداتنا بالتعاون مع الجيش التركي تركيب الجسر الحربي الجديد الرابط بين ضفتي الفرات في الميادين تخفيفا للأعباء عن أهلنا في دير الزور. وأضاف أبو قصرة: لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي وزير الدفاع التركي الجنرال يشار جولر على مساعيه الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين بلدينا. وفي وقت سابق الأحد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن إدارة الهندسة بوزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية

بدأ التركيب الجسري بهدف إعادة حركة العبور بين ضفتي الفرات وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع شرقا وغربا. ونقلت الوكالة عن مسؤول الجسور في وزارة الدفاع السورية غازي شبيب قوله إن الجسر يمثل حلا إسعافيا مؤقتا إلى حين معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإيجاد حلول دائمة. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أرسلت الجسر إلى مدينة الميادين في 26 من آب تمهيدا لتركيبه وتخفيف أعباء التنقل بين ضفتي النهر.

من جانبه قال سفير أنقرة لدى دمشق نوحي المز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وقال تعقيبا على إتمام جيشي البلدين تركيب الجسر الحربي العائم في دير الزور: إن الجسر يمثل تعاونا بين جيشي البلدين في أوقات السلم. وأعلن يلمز أن إتمام بناء الجسر وافق 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا. وأوضح أن الجسر القديم أقيم بديلا عن الجسر وأوضح أن الجسر الجديد أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، مشيرا إلى أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه ينفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. وقال يلمز: إن القوات المسلحة التركية والسورية تبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وفي 12 من تموز الماضي كان قد دخل جسر عائم آخر أنشأته تركيا على نهر الفرات في دير الزور الخدمة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 15 من آب عبور أكثر من 237,000 مركبة عليه خلال شهر.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بيشكيك أرينا بالعاصمة القرغيزية بيشكيك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بيشكيك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات. كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية، خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي، على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونياً.

0: إساءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان.

السلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت، على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة، فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة، آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان.

ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان؟ شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بيشكيك أرينا بالعاصمة القرغيزية بيشكيك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بيشكيك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات. كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعي ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي، واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد، فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية

اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة.

0: القائدة السابقة للفرقة الحادية عشرة مشاه والعميدة مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء الخامس عشر مشاه. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بشكك أرينا بالعاصمة القرغيزية بشكك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بشكك أمس الاثنين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات، كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن. بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات،
ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي. واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم

0: والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
2: وبنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يشارك في افتتاح ألعاب الرحل العالمية بقرغيزستان. شارك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين في حفل افتتاح دورة ألعاب الرحل العالمية في ملعب بشكك أرينا بالعاصمة القرغيزية بشكك. وكان في استقبال أردوغان وعقيلته أمين أردوغان رئيس قرغيزستان صدر جباروف وزوجته أيغول جباروفا. وتابع أردوغان برفقة القادة المشاركين فعاليات حفل الافتتاح، كما حي الوفد الرياضي التركي خلال استعراض الوفود المشاركة. وكان أردوغان قد وصل إلى بشكك أمس الاثنين.

الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. الشرع يستقبل وزير خارجية الدنمارك ويبحث معه التعاون وإعادة الإعمار. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون والوفد المرافق له في قصر الشعب بالعاصمة دمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يدعم الاستقرار في سوريا. وفي وقت سابق أمس افتتح راسموسون السفارة الدنماركية في دمشق بحضور وزير الخارجية السوري السعد الشيباني بعد إغلاق دام 14 عاما. وفي كلمة له خلال الافتتاح أكد الشيباني أن افتتاح السفارة يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات السورية الدنماركية، مشيرا إلى أنه يشجع الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا. من جانبه أعلن راسموسون تخصيص الدنمارك هذا العام مبلغا إضافيا قدره 76 مليون دولار لدعم التعافي المبكر والاستقرار وعودة اللاجئين السوريين. تركيا وباكستان والسعودية تتفق على خطوات لتعزيز الردع والدفاع الجماعي. اتفقت تركيا والسعودية وباكستان أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في إسطنبول على خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. وأكدت الدول الثلاث عزمها العمل معا لضمان السلام والاستقرار المستدامين ودعم جهود خفض التوتر وتشجيع الحل السلمي للأزمات، كما اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية برئاسة أمين عام، على أن يتولى المنصب في المرحلة الأولى أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. وتشمل مجالات التعاون تعزيز القدرات الدفاعية وتنسيق القوات المسلحة والتعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير والإنتاج المشترك للتكنولوجيا. وأكدت الدول الثلاث التزامها بالتنفيذ المؤسسي والحازم لاتفاق مكة بما يعزز فعالية الردع والدفاع الجماعية ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. سوريا ترحب بالاعتماد الأممي لمشروع قرارها بشأن النساء الباحثات عن المفقودين. رحبت سوريا أمس الاثنين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدمت به لتخصيص 19 من كانون الأول من كل عام يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن المبادرة جاءت ثمرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وانطلقت من تجربة آلاف الأسر السورية خاصة النساء اللواتي واصلن البحث عن ذويهن وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة والعدالة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني أن القرار يمثل أول مشروع تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخها الحديث، ويعكس انتقالها إلى دور فاعل في المحافل الدولية. كما أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن اعتماد اليوم الدولي يوجه رسالة من العالم إلى أمهات المفقودين والمغيبين السوريين اللواتي واصلن الصبر والانتظار والبحث عن أبنائهن
بدورها أكدت الهيئة الوطنية للمفقودين أن اعتماد اليوم الدولي يمثل

يمثل اعترافا مستحقا بالنساء اللواتي واصلن البحث عن أحبائهن وفي مقدمتهن السوريات. ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على معاناة الأمهات والزوجات والأخوات اللواتي يبحثن عن مصير أحبائهن المفقودين نتيجة النزاعات والحروب. وزارة الإدارة المحلية السورية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية. بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أمس الاثنين مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وجاء ذلك خلال ورشة عمل ميدانية تستمر 5 أيام بهدف تقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات العقارية إلكترونيا للمواطنين واختصار إجراءات المعاملات وإعادة هندستها وفق نظام إيطاب التركي على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وكانت الوزارة وقعت في نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات للاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وفي السياق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية ضمن مسار التحول الرقمي في سوريا. وقال عنجراني إن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. إصابة 10 عناصر من الأمن الداخلي السوري برصاص المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء. أصيب 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي أمس الاثنين خلال تصديهم لاعتداءات مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي. واندلعت الاشتباكات في مناطق والغا والمنصورة وتل حديد فيما استهدفت المجموعات الخارجة عن القانون قرية المنصورة بطائرات مسيرة. ويأتي ذلك وسط حالة من التوتر والاضطراب في محافظة السويداء على خلفية اعتداءات متكررة تعيق حركة المدنيين بالتزامن مع ملاحقة أمنية للخارجين عن القانون. توقيف ضابطين من النظام المخلوع بتهمة ارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة. أوقفت السلطات السورية أمس الاثنين ضابطين من النظام المخلوع في محافظة اللاذقية على خلفية اتهامات بالتورط في انتهاكات وعمليات عسكرية خلال سنوات الثورة. وقالت قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إن التوقيف شمل اللواء هيثم سليمان بركات القائد السابق للفرقة 11 مشاة والعميد مروان سليمان بركات. وبحسب البيان تتعلق الاتهامات بحق هيثم بركات بعمليات قمع واعتقال مدنيين وفرض إتاوات وابتزاز مالي إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في تصفية معتقلين وناشطين وإخفائهم قسرا. كما تتهم السلطات مروان بركات بالمشاركة في عمليات عسكرية وقصف مدن وبلدات في درعا خلال شغله منصب رئيس قسم المدفعية في اللواء 15 مشاة. وأكدت الجهات المختصة استمرار التحقيقات مع الموقوفين لتحديد تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إليهما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية مواءمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ.

أردوغان يلتقي علييف وجبارو أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين التاسع والعشرين من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين.

الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشاه مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل، وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية، وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.

وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5

0: أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث. وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام.

المنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر، كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي
في بناء جيش

وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث.
وتواصل فرق

0: دفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسة

الممارسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال

الأوروبية، وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا.

0: افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الدفاع السورية تعلن إنجاز جسر عائم جديد على الفرات بالتعاون مع تركيا.

وأضاف أبو قصرة: لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي وزير الدفاع التركي الجنرال يشار جولر على مساعيه الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين بلدينا. وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن إدارة الهندسة بوزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية بدأت تركيب الجسر بهدف إعادة حركة العبور بين ضفتي الفرات وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع شرقا وغربا. ونقلت الوكالة عن مسؤول الجسور في وزارة الدفاع السورية غازي شبيب قوله إن الجسر يمثل حلا إسعافيا مؤقتا إلى حين معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإيجاد حلول دائمة. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أرسلت الجسر إلى مدينة الميادين في 26 من آب تمهيدا لتركيبه وتخفيف أعباء التنقل بين ضفتي النهر.

من جانبه قال سفير أنقرة لدى دمشق وحي المز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وقال تعقيبا على إتمام جيشي البلدين تركيب الجسر الحربي العائم في دير الزور إن القوات المسلحة التركية والسورية تبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وأعلن يلمز أن إتمام بناء الجسر وافق 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا، وأوضح أن الجسر الجديد أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، مشيرا إلى أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه ينفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. وفي 12 من تموز الماضي كان قد دخل جسر عائم آخر أنشأته تركيا على نهر الفرات في دير الزور الخدمة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 15 من آب عبور أكثر من 237,000 مركبة عليه خلال شهر.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه؟
0: لانه بيجيبوا صراصير هول دخي، ما بقى تحط لي كل يوم كل

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة يدورها خيي.

مش كافر بس الجوع كافر. انا مش كافر بس المرض كافر. انا مش كافر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 و 20 تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين.

0: بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح من راد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي مما

يوم دمعي على الفيحاء هتان، في الأرض منهم سماوات وألوية ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الوادي في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا، أفوافه فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة، فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة، آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان؟ شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها،
فالملك غرس وتجديد وبن

بنيان، لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان والشباب

0: الرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر، كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل، وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية، وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري، وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء الأول من أيلول، جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: jamais.
1: هاي، بك شي؟
0: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
1: كنت مسافر.
0: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني. شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة حجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة.
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بشكك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث
بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني

0: الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز

مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز، اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي، ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضا معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجا عن المذاق اللذيذ للطعام، أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها، فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي وجد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذ معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن،
فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة.

في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجلذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا و

السعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى

0: رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاتاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيف غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة. وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاتاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاتاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49. ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونيسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2. وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة، وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا.

حقق ريال مدريد فوزه الثالث تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا بأربعة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيفي إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو بهدفين.

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدوري مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند 1 نقطة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان ب2 مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست ب2 لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع على اللقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالهانوغلو في 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي ب2 مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما ب2 دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا ب2 دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا ب3 نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو ب2 لهدف فيما فاز تورينو على جنوا ب1 دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقة المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام ب2 دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست ب2 لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام ب1 دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد ب1 لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندس

بوندسليغا بانتصارين. استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويل إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة

0: ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري، وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان.

تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس، وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: بلغم سبعة وكتب لكم فينا من غير مدعي وبرر في جيدنا
1: الله قد الجيد غريب
0: قرمي تكرمالا.

0: يروح ايوه تذكر زمان الماضي ذكر قلبي ايوه هو
1: اللي واحد يكتب اللي كل سنه عادي لا تيجي.

منها بثها لا يشراك بالله لأنني

كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لا.

عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا بو

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سحى مني كالليالي ولم أرفع

النواه وافاني الطبيب عياه.

يا عيني دعبي فكر بذكر الماضي تيار. نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي فكر بذكر الماضي تايا. نحن بحب

0: الباطن ليلنا والضحى وشاهدا وهو وجهك يا شمس الضحى يا با يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروك كل الليالي عيادي يا با
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم من لم يذق طعم المحبة ما مرس أنا يا سعى بحبل ودي.

سعاد. انا انا انا انا انا قبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني

قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا.

اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرى السعاد بضد ما اقرا انا اقرا لم نشرح فتقرا لي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا

0: بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، ومحافظ دير الزور زياد العايش، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم.

أتهم. فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان.

يا نينجا حاجحة، آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضر

0: تقرير دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له،

رث الصحائف باق منه عنوان الدين والوحي والأخلاق طائفة منه وسائره دنيا وبهتان ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان بنو أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا بنو أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم سرى به الهم أو عادته أشجان بالأمس قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعي على الفيحاء هتان بالأمس قمت على الزهراء أندبهم واليوم دمعي على الفيحاء هتان في الأرض منهم سماوات وألوية ونيرات وأنواء وعقبان معادن العز معادن العز قد مال الرغام بهم لو هان فيه

لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا، أفوافه فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان. حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة، فيها الندى وبها طي وشيبان.

من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

الحليم حافظ. وينهم؟

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

أسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأة من ولدي يهواها القلب.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية مواءمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 و 20 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.